واش اللي لازمني صرت نعشق شرك الهوى صعيب يا احبابي والقلب على نار على نار على نار.